كلا ما شاء الله كرنتو دارسون كرنين كلا ميتا في سكون نودا اوا فيلانز ا بيميلان وما كان دو بنو تجاني كوندوا كرنتو براسكرام دي فو يا ركوين براسكرام دوني كتوم كلي

السلام عليكم هرمي كرونتوس اوسو تسرو كروسو انديا كرونترو كل كلوك تو الان كما ماي الله ماورو انديا سودنا سرو فرس كرم نلفا هيا لانديرو فتو ادا تاي دي فرس كرم نلفا هيا لاندي ادو سان بي سرو يملا مثال انديرو دور ينا ايتا غسكيان كلا كازيا دوني نلفا كشانا يا وزنا كرو اديما كازيا دوني نشا نلفا دوليسنا نا يا وزنا يلان تنس مارو كازيا سان دي مادرو سولو اماتورو هرمي كرونتوس وندي كان جاستين انديا غوزين سرو فرس كرم نلفا هيا لاندي الان سان بي سرو موضوع غونيا انديا نوت مانشا نلفا سوا زانديني tanas maro awado ne muradtina kaziado ne muradtina drosul huamatin dajima ukwen maududo ne srofras kram ne lefa yalande allan goyena de tanas maro maudo ne nosisai itagatuna kinta me kaunzu kin ara kemelan suta kinta me kaunzu kin men indin mero sudan island shi maudo ne nosisai nosis wikland notna ma ade itagatuna kura ade man national nosisado ne kuskukirma yero dinalan muradtina en kaulide felezna ide alamana nosisa million falle de dinalan kwa mison muradtina kaziya nasha dulisna ya kishana ya wajin maso da kaltsiye rosana are ma shi WHO da su rokaulin zain waltina guljin din sandino sisado ne roksalita baya roci da zain ma are tai da za su roci da wani lefayen faidan za na shado ne karmun dikate ya ti wallahi ada fulutuen sana da jihar mikrunto sokla aden maudu suro first scrub aden goye kuro adema andiano sisado ne litari kura hiyar waya zandine anjiro kaulicin zaya hazana har mikrunto sokau suro first scrub adero chotto gaye andiano sisada zande daf dedinyendo ngofle ada no.